يشعل الليل تو سزات ليني تجيبي يتو تو بين سكيسي بتساعدو هي بين عشلا أكورد أبلاجة بين عشتين بجانكو أخوت إيه بجانكو أخوت إيه

يشعل الليل تو سزاد ليني تجيبي يتو تو بين سسكيسي بتسعادو اي بين عشلا اكورد ابلاتش بين انشتين بجانكو أخوت إيه بجانكو أخوت إيه